0: Radio Tuzla.
1: عشرة عشرة عشرة العشرة تقولش غيرها خام حرام وكله جاي جامد فيديو وقال ايه